هبقى كان غيت مت بك ديفلز هيركوت ليف سيكرلس 40 فينجرز كارتل. See you next week, baby.